0: عظيم فيديو غريدي وداندا غاجا نانيتي ديفانتا كانا شكرين ألام باتا غاجا كرنا غوري سوتا سيدي بريا سموكا سوالي دارون وداندا فاراغانا باتي
1: At this final hour, in this quiet place, to bid farewell to one of its brightest hopes. Our own black shining crimson.